يعيشوك. بوكر توف يا ملك، أحلى بوكر شيء شبوع توف لخاب لكل مزمين يا ملك. أهبي مطفى أهبي مطفى يا كار.